بريبان يا شرستان يا دخورتي دكو بو يرين جودالي جنبو فراتي الباجاري الميدان الباجاروكي الخزان منكو وندوال رقاية خنقنا وجيانا خا اجدستانا.

ريفا بريرو شنال واتو كارسا طمون لي بارز غها هساكي إيرو چارده آغير كوزي بيين چاندنية و أردين كو دوتيا گرتو بن هاتبون كنترول كرن ازرار تيناجي مدي بنا.

كومرا عربية سوري وكي كو أخفتنا كفرمي بجداريا كو چرمي كون فرنسا سروكان كو سازيه رو برنا كو ترورايا لنتوية يكويني كو جي باجاري نيوكي هاتو دخستو سروكي سازيه كو استخبارة بشتيا كو هزن كو سلامية و أخفتنا كو سركة يشكشي كيا أو ديداجي أزمون سوريا ده رو برنا تروري داجي خستيا و بجاوين كو أو جيل سركو و خاندن اکانا و دولتی اجبو که سودار گردن اجا ازمون شامه دو بیواری ده.

داده خزمت هجماركي دادواريين هاتيه بداوي كرين جبركو وانجيكو بين بيكرنا كوكران كرنا وبونا سدما بين شكرنا كمافين والاطيان افكو بين غافا جدا ترجوبايا هاوالدان وزارات ايديا وجبوكو افا كرنا سازيين دادواريه وكو اف بين غافا جدا ترجوبايا هاوالدان وزارات ايديا جبوكو افا كرنا سازيين دادواريه وكو چارا سرکرنا شو پاریشما کو هلوشیا لسر کو پارگالیا دادواری و تو دارین کارا جبی بکو استراغه هکا او جی کسیم کل دجی کو پیام آمان جی تف کرده که رسولا دخوا جی به کارتینا آن جی کو بی بانا دادواری جی گرده که بند

كل مريك رشي حنجي حيدر تقولي كي حنير داي نسالي ريكان وشاطر يا بشتا مشي كان دا تماش داري كي زوزانا بهم دلي مدخاست مشي عم دلي مدخاست

na te tište gove. اول بدی گل بردی خوای

خلقو خلقي دلال هلن بلكن بكن انسان وكاس باسي البابين بالليواني والي بالليواني من الزاني كي

وزارتها كارين هندرين كو أنس خطاب دخوين يقدر لسي فالو فرو ماكس راكوتيا اسكيف خاش بوم دهب دي تناوزي ده كارين هندرين اي تركيا بريز مصطفى چيك چي دي كود ريجي ماكو هش ماركيجي دوسي ين برجوان دينا باش تاكو بيريا كرنا اورين كو بحيس كرنا كاكو هف كاري دينا فصارتا وزارت مدى وجبكو خزمتا بجوان دين هف باشو فراستنا اولي كاريا و آراميا هرمي نرخاندنا و اولوهيا كوجي و از اسباسيا خالينكو بشكشي بريد وزير دكمرو وجبوانكو اسن كاريا و خزمتين كوجي دو وزارتا كاري هندوين و كومرا تركي ده هيام بوري داجي ده كو برام بريمجيين كو توري جيكو بشكشي كرنا وافيا كوجي كورا هي هاف كاريا او تبندبونا بو آريا مروفي نشان ده.

بريبان يا شرستان يا دخورتي دكو بو يرين جودالي جنبو فراتي الباشاري الميدان الباجاروكي الخزان منكو وندوار رقاية خنقنا وجيانا خا اجدستانا.

ريفا بريرو شنات واتو كارسا تمون لي بارز غا هزاكي ايو چار ده آگر كوزي بيين چاندنية و اردن كو دوتيا گرتو مهاتبون كنترول كرن ازرار تيناجي مدي بنا.

كومرا عربية سوري وكي كو أخفتنا كفرمي بجداريا كو چرمي كون فرنسا سروكان كو سازيه روبرنا كو ترورايا لنتوية يكويني كو جي باجاري نيوكي هاتو داخستن سروكي سازيه كو استخباراتي بشتيا كو هزين كو سلاميا و أخفتنا كسركا يشكشي كيا أو ديداجي أزمون سوريا ده روبرنا تروري داجي خستيا و بجاوين كو أو جيل سركو و خاندن کانا و دولتی اجبو که سودورگردن آج ازمون شامه دبه وارده.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسوية لمدة سنة، من جديد عم بكفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك يعني ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا
0: بس. بشكل عام بالحياة،
1: الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى، وقت اللي بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها تعطينا فوائد، كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ أنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي رجعت لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدأ انك من النوع الثاني.
1: انا من طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمه وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنايتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا صار تجربتي شي 7 سنين تاركه، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم خلص اموري وامشي، فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، كان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيان التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عمال او هيك، ولا ارقى من هيك الصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب يحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة، يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غيرهم سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنت بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا ما بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال؟ وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة أنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا أنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم. أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضا أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه. بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء.

0: أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت. وقت لصرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك. بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمع، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
1: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده ماما وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي عالسوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسي آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله هيك هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبة والاشياء المتاحة بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجودة والمتاحة بين ايديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر اساسي بهي الشغلة،
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير بتستفاد.
1: انسي آلاء، في حلم معين او خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: ايه، حابة انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابة اوصل لمكان بالحلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنه اكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه واكون اقلعت بشغلي اكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، هدول اهم شيء بالنسبه لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لاي مشروع. اذا كان الانسان طموح اموره بتيسر،
0: انت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص بس انه يعني متردده من البدايه او خايفه؟
0: نصيحتي لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بل شيء، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عادي تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقه. طورت حالي كتير، بلشت ادرس. احيانا بطلع هيك بالنار على الماضي بقول انه انا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون ارادتنا من جوا كتير، يعني يكون في اراده ونيه انه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البدايه توقف بطريقكم. الانسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليكي. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى

Hətta Karin Handurina, Ko Anas Xatabı, Daxviyaniyə qədər Ləsəy Palufra, Maksira Qulutiyə. Əskif xoş bom, dəhəb ditin ağızı ilə Karin Handurina, Türkiyə, Rez Mustafa, Çik Çidi Qudu, Rezi Maku Heşmara Gizi, Duzi Yen Bəjvan Diyin Həb Başdaqı Birə Kırna, Oriyen Ko Bəhəz Kırna Ka, Ko Həb Kari, Dəna Fasarata, وزارت مدى وجبك وخزمتا بجوان دين هف باشو فراستنا أولي كاريا وآراميا هرمي الخاندنا وأولوهيا كوجي وأزيز باسيا خالينكو بشكشي بريز وزير دكمرو وجبو وانكو بسن كاريا وخزمتين كوجي دو وزارت كاري هندرين وكو مراتركي ده هيام بوري داجي ده كو برام بريمجيين كو توريجي كو بشكشي كرنا و افیا کجی کوره یا هف کاریا او دبند بونا بو آریا مرو وی نشان داده.

بريبان يا شارستان يا دخورت دكو بو يرين جودا لجم بو فرات الباجار الميدان الباجار وكي الخزان من كو وندوار رقاية خنقنا وجيانا خا اجدستانا.

ريفا بريرو شن أدواته وكار ساتمون لي بارز غها هزاتي إيو شار ده آغير كوزي بيين شان دنية و أردن كو دوتيا غرتبون هاتبون كنترول كرن أزرار دينا جي مدي بنا.

كومرا عربية سوري وكي كو أخفتنك فرمي بجداريا كو چرمي كون فرنسا سروكان كو سازيه رو برنا كو ترورايا لنتوية يكويني كو جي باجاري نيوكي هاتو دخستن سروكي سازيه كو استخبارة غيشتيا كو هزن كو سلامية و أخفتنك سركة يشكشي كيا أو ديداجي أزمون سوريا ده رو برنا تروري ده جي خستيا و بجاوين كو أو جيل سركو و خاندن اکانا و دولتی اجبو که سودور گردن اج ازمون شامه دو بیواری ده.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع، وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة، هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأن نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة، في أنا وفي أخي التوأم معي طبعا، كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، باين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟

0: لا بشكل عام بتتقولب شخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو وصغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان انه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير اثر كبير بحياتي وخلاني ابحث اكثر واتبحر بانه كيف الانسان بيكون على قيد الحياه وبينتقل للموت. ايش هو اللي بيتغير بكينونه الشخص وقت بينتقل من هاي الحاله لهالحاله؟ ايش هو الشيء اللي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبياكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس؟ فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم بيسعى لها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
1: أستاذ يمن، أيمت حسيت أنه أنت بدك تعتمد على نفسك؟ صار الوقت أنه لازم تعتمد على نفسك؟
0: هلأ أنا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت إنسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء أنه أي إنسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين اكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك ولو انه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن اي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني اقول شوف انا شو هي الاعمال يلي بتناسبني، شخصيتي شو هي الشيء اللي بتواءم معه يلي بقدر جاريه بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات. فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
1: أستاذ يمن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
0: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية. هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص. لا بالعكس، أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
1: القيم اللي بناخدها من البيت بضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
0: أكيد طبعا.
1: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
0: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش منه هو وصغير مع أهله أو كذا إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك. لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار إيش بدك تصير لتكبر، يا دكتور
1: يا طيار يا مهندس.
0: طيار يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونش شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير، كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بيشغل، مثلا أنا كنت شوفه عم يصلح دارات الإلكترونية وعم يشتغل فيها، فشوف شغلة معقدة وما بفهمها فنشأ عندي هذا الشغف
1: وبصير يقتدي فيه يعني.
0: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل جافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام، حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته. فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال اللي هو مجال كتابة المحتوى بداية، مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
1: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
0: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته، فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات. هذا شيء طبيعي، يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
1: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
0: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين للبكالوريا، أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هاد كان النمط السائد عنا، وهي هيك مبرمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقطها بشكل كبير، لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصادي السائد، يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي، يعني هن بتحسن عم بيخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير، أو ما بيفتحوا الأفكار تبعين ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين، وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
1: أستاذ يمن، بدك تحكي لنا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
0: هلأ بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب أتذكر دكتورنا الله يرحمه، الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلأ أكيد منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
1: أنت دراستك كانت بزركية، فهو دكتور في جامعة سورية؟
0: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار البرنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
1: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
0: أكيد أكيد.
1: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
0: صراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة، طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية. فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات، بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم يضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا، وأنا قادر أستغله بكتير قصص تانية، سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فعالية.
1: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
0: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثلي مثل أي شاب بيتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير. فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة، بدأت أشتغل ب معمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران الكهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل. يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الزل والهوان على انفسنا.
1: صحيح.
0: فبكل بساطة انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي، باني بلشت

0: دور وابحث عن شيء بناسبني أنا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد. بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريب من الناس. فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد، خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل. فكتير كنت أصاب بإحباط داخلي وبضعف وبأحيانا اكتئاب. فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة إلي. فكل انسان يعني ادرى بنفسه وهو الاقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره. فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
1: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
0: طبعا كان في دعم نوعا ما بتلقى من الاهل، بالاضافه طبعا بهذيك الفتره كان دعم معنوي من الاهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميم، بالاضافه لها كانت بهذيك الفتره مبلشه المواقع اللي انشاتها تدر لي ارباح. فأنا بهاي الفتره نفسها بلشت فوت بالاعمال التطوعيه وفوت بالانشطه المجتمعيه لحتى اكون قريب من الناس اكثر وافهم واقع الناس اكثر. وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئة أو لهي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب ومثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم. يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات، بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت أنه لازم أنا أطور وأبني مهاراتي بشكل أكبر بسوق العمل. فاتجهت لمجال الميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا. اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بصغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بصغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول إنه أنا تعبت ما بقى فيني كمل، فبنظر لهاي القاعدة إنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية. وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان أكيد فينا حياته المسار يلي سلكه ما حدا اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، يعني أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمين، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق، الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى. ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه من اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من الناس، مجروح، مقهور، بالضبط. فالصدق والأمانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ أهداني عيوبي. أنا وقت بيجي شخص بعرفه عم ينقدني بحب وبصدق وبود، أنا هذا الشخص بقربه مني، لأني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي. فأنا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي أكيد. ففي صفات مميزة ومعينة بالشخص لازم الإنسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر أنه حتى نحن كتير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي خلص، اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى.

0: كيف أنت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه أكثر وتصبر أكثر بهاي الحياة، لأن الحياة لمن صبر.
1: أستاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، وعيت على حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشي اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ، فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهديك الفترة بس بهداك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا. اشتغلت أول شيء حوالي 2.5 سنين بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأني كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم.
1: جميل.
0: وحاليا عم بشتغل بمجال المناصرة المباشرة، ولو أنه يمكن هالمصطلحات تكون ما كتير مفهومة للمستمعين، ولكن حبيت نوه لها بحكم مجال عملي. المناصرة هي بتنقسم لثلاث أنواع: مناصرة على الأرض مثل الحملات الخيرية اللي بتصير، المناصرة الرقمية يلي بتتم عن طريق السوشيال ميديا والمنشورات والحجب، والمناصرة المباشرة يلي هي شيء اسمه أوراق سياسات، يلي هي بتم رفعها لمراكز صنع القرار وللمجالس السيادية، يلي هي بتم رفع عن طريق عدة طرق فينا نقول، وعن طريق اللوبينج يلي هو انه انت تشوف تشكل احلاف وترفع هالقرارات عن طريق طرق دبلوماسية للمجالس يلي انت ممكن تحسن عن طريقة تغير بعض القرارات الموجودة.
1: أستاذ يامن، شو هو المشروع أو الشغل اللي بتعتبره نقطة تحول بحياتك؟
0: المشروع أو الشغل هو أكيد بلا منازع المدونة الحبيبة على قلبي كتير يلي بلشت فيها. كشخص ما كان يشتغل وهو وصغير، كانوا الأهل الحمد لله مأمنين كل شيء بنحتاجه. بلشت أسعى. طبعا أنت بتعرف مدى صعوبة سوق العمل اليوم، بده يكون عندك خبرات كبيرة، بده يكون عندك سي في قوية، بده يكون معك لغتين أو ثلاثة، وبده يكون معك جنس تركية وكتير تفاصيل تانية. طبعا عدا الواسطات اللي بكتير من الأحيان بتلعب دور كبير بأنه تقصيك من وظيفة ممكن تكون أنت مناسب لها. فالمدونة شفت فيها خلاصي، أنا اشتغلت عليها، تعبت تقريبا 8 أشهر ليلا نهارا عم بشتغل فيها بدون أي وارد أو مدخول. بعد هاي الفترة بلشت تجيني منها أرباح، طبعا كانت أرباح بسيطة بالبداية، ولكن هي كانت أول شيء أنا بكسبه بتعبي وعرق جبيني، فكانت بالنسبة لي مبالغ جدا كبيرة، وأنه إيه في أمل، كانت هي شعلة الأمل بالنسبة لي.
1: أنا لهلا بتذكر أول إعلان أخذته، وين لهلا محتفظ فيه، ما بفرط فيه.
0: شالة أمل.
1: أخذته دولار، يعني حتى لو ما نول خجل كنت بدي أحطه بالرواز وأحطه عليه. فشو أصعب مرحلة مريت فيها بحياتك؟
0: عشت كتير مراحل صعبة وهي اللي صنعتني بالنهاية. أحيانا تظن أنك دفنت، ولكن في الحقيقة تكون قد زرعت. أحيانا وقت تسود الدنيا بعيونك ما شرط تكون أنت اندفنت، يعني أحيانا رب العالمين يبتليك ليقويك وليس لأنه يكسرك أو يتعبك أو يضعفك، لا أبدا. يعني لولا المصاعب نحن ما بنصنع كناس. مريت بفترة صعبة، طبعا فترة كورونا كانت صعبة، فترة بدايات الغربة أول سنتين كانوا كتير كتير كتير صعبات وشديدات علي نفسيا. تأقلمت بعدها، تعودت، حاولت أطلع بمخرجات بتفيدني بحسب هاي التجربة، حاولت أتعلم أكتر، أتعرف على ناس أكتر لحتى أنا أكون مجتمع مثل ما كنت مكون مجتمع بسوريا. فترة الزلزال كان جدا جدا جدا صعبة وتقيلة على النفس، كان فيها خوف شديد ومستمر ودائم، حتى يعني نسيت كل شيء باسوردات ونسيت كتير من الأمور يلي كنت حفظانها، يعني كلمات السر تبع اللابتوب، تبع باب البناية، تبع الجوال، تبعي كله صار في معنى نسيان من الصدمة والتروما يلي صابتنا بسبب الزلزال. فهي كانت أصعب لحظات. طبعا هي عم بحكي أنا من بعد دخولي لتركيا، وقت تواجدي بسوريا عشت كمان لحظات صعبة.

0: لحظات القصف يلي ما بننساها، نشوف مناظر الأشلاء، نشوف الدم، نشوف الجثث يلي عم تحترق قدام عيوننا، الغارات يلي تكون كتير قريبة عننا. والحمد لله رب العالمين بالنهاية نجانا وكتب لنا عمر، وبالنهاية يلي له عمر ما بتقتله شدة، فالحمد لله أكيد دائما وأبدا على عطايا ونعمه.
1: الحمد لله. كيف بتتعامل مع الفشل أو الإحباط؟
0: إحباط لغيته من قاموسي من 4 أو 5 سنوات، ما في شيء اسمه إحباط بالنسبة لي. الفشل هو درج النجاح، هو الفشل هو من ضمن العملية وضمن المسار الصحيح للنجاح. إذا ما بتفشل فما رح تنجح، هذا القاعدة الثابتة والذهبية والأساسية اللي كلياتنا لازم ندركها، إنه أنا ما معناتها وقفت الحياة أو خلصت الحياة إذا مريت بعقبات معينة أو حتى عقبات مالية، حتى عقبات نفسية، انفصلت عن حدا وكان في شيء غير راضي عنه بحياتك، هذا ما هو أبدا معيار للحياة، بالعكس هذا درجة إما لتقويك أو لتسندك أو لتفتح لك ذهنك وأفكارك لأبواب تانية يمكن أنت مالك مفكر فيها أو ما عم تشوفها. فأنت إذا كنت واقف قدام باب لفترة طويلة وعم تدق هذا الباب بدون ما تشوف إجابة، فحاول تغير الباب يمكن ينفتح الباب اللي بعده.
1: أسلوبك بصراحة بالتعامل ببين نضج وخبرة ما شاء الله.
0: الحمد لله.
1: طيب بعيدين عن هذا الموضوع، كيف تتعامل مع يعني شخص عم يحبطك؟ إيش بتسوي فيه؟ تقتله؟
0: هلا بشكل عام مثل ما قلت لك، بيئة الشخص هي اللي بتحدد هو أين رح يكون، وأنا كتير بآمن بهاي الجملة، أحط نفسك بالإيجابيين دائما.
1: أحيانا أشخاص عندك، أقارب، أصدقاء، ما بتحسن تتركون بهم شيء.
0: أنت مفتاح نفسك. أنا بدي استذكر مقولة: المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشاها الحياة أن تشقيه، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسيه ويضحى فيه. تعلق بالله لا بالناس. بالنهاية الناس بشكل عام أكيد في لهم تأثير على حياتنا، ولكن لا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. وقت أنت عن جد بتآمن بنفسك، حتى لو كنت وحيد، حتى لو بعدت عن كل الناس، بس رح توصل بالنهاية ورح تقرب منك كل الناس، ورح تتودد لك كل الناس، وكل الناس السلبيين يلي بحياتك رح يصيروا إيجابيين بلمح البصر.
1: هل في قرار ندمان عليه بحياتك؟
0: ما بتذكر. أنا كل قرار أخذته يا أما علمني درس أو أواني أو فتح لي باب. طبعا القرارات لأني بحس حالي اللي أخذتها بشكل عام ما كانت قرارات اعتباطية. مثل ما قلت لك ببداية الحديث، أنا بحمد رب العالمين على نعمة الوعي. الإنسان صعب، يعني وقت أنت بتروح بدك تقنع شخص مثلا مكتئب، هذا الشخص أنت ما بتحسن تداويه أو تعالجه لحتى هو نفسه يقتنع بأنه هو بحاجة علاج. فالإنسان نفسه هو أول مفتاح بالحل. فالوعي الحمد لله خلاني فكر كتير وخطط منيح، وبالنهاية كله بأمر وبإيد رب العالمين. ولكن أنا ما بحزن لأني أخذت هذا القرار، أو ما بندم لأني أخذت قرار ورب العالمين ما شاف فيه خير إلي وبعدني عنه. فأكيد لا، ما بندم، لأني أنا تعلمت وفتحت لي أبواب وفتحت لي أكيد أفكار، فهي التجربة هي اللي بتصنعنا بالنهاية.
1: لو ترجع بالزمن شوي، شو الشيء اللي ممكن تغيره حياتك؟
0: سؤال كتير جميل. لو رجع فيني الزمن شوي، كنت من وقت ما كنت صغير، من عمري 14 أو 15 سنة، كنت اشتغلت على مهاراتي بشكل أكبر. كنت سعيد لأنه أمتلك مشروع خاص فيني، وأكيد الدراسة ما المشروع ما بيلغي الدراسة، ولكن كنت هداك الوقت تخرجت وصنعت فرصتي بنفسي، ما اضطريت اشتغل كموظف أو بأسواق العمل أو عند الناس، لأني بصراحة الأمر خصوصا بهذا الزمن جدا متعب.
1: كلياتنا عندنا لحظات نقول فيها يا ريت. أستاذ يامن، شو الهدف الأساسي اللي عم تشتغل عليه اليوم؟
0: هلا أنا عبس على عدة قصص ومشاريع بصراحة لحتى أنا أنزل على سوريا وأشتغل فيها. هدفي ما يعني أحيانا في ناس بتحكي بهاي الصيغة وبتكون بتسوق لنفسها، ولكن أنا ما هذا قصدي أبدا، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول: كنت ذكيا فأردت تغيير الناس، والآن أصبحت حكيما فأريد تغيير نفسي. بس أنا هدفي أنه غير الناس، أنه تشوف تصير الناس بنفوس طيبة، ترجع لعاداتنا الأصيلة، ترجع للشيء اللي تربينا وتعلمناه. نحن ما لنا هيك، شعبنا ما هو حدا بشع. الطائفية اللي عم تصير والدم اللي عم يصير والقتل والشتائم نحن ما تربينا هيك ابدا ولا هي بيئتنا اللي طلعنا منها، بالعكس نحن شعب معروف عنه شعب مضياف، شعب اصيل وكريم، بيحب الناس، بيكرم الضيف بشكل كتير كبير، بيحسن للجار. يعني احد الشغلات اللي بتذكرها وانا وصغير انه وقت يموت عنا ببلدنا شخص ما يصير عرس ب40 يوم كراما وكرامه لهذا الميت. فانا ما راح غير الناس، انا راح اذكر الناس، راح احاول اذكر الناس وبذكر نفسي اكيد قبل كل هاي الناس انه نحن مين ونحن شو هي اخلاقنا اللي تربينا عليها واللي امرنا فيها الاسلام بنفس الوقت.
1: مذكور انا كنا صغار كان في جار إلنا توفى، جار بالحارة، تلفزيون، جو أهلي شغلين تلفزيون، أكلنا قتلة ما بنساها لهلأ، قال إنه شغلين تلفزيون وجارنا ميت.
0: صح.
1: أستاذ يمن وين شايف حالك بعد 5 سنين؟
0: إن شاء الله بسوريا، عم بشتغل بالمشروع يلي بحبه ويلي بحلم فيه من سنين، قريبة من الناس، عم بجمع الناس وعم بكون سبيل للخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر بإذن الله.
1: عندك رؤية حلوة وبتعطي طاقة إيجابية بصراحة. أستاذ يامن، شو الشيء اللي أنت ما كنت متوقع تحققه وفعلا حققته؟
0: سؤال عميق جدا بنظري. هلأ مثل ما حكيت من شوي أنه رب العالمين هو اللي بيوفقنا لدروب ما كنا بنفكر فيه أصلا. أنا اليوم عملي بمجال المناصرة ما كنت متوقع أنه يكون بيوم من الأيام عم بشتغل بمجال مناصرة حقوق الإنسان ومناصرة قضايا اللاجئين، ولكن رب العالمين هو اللي ساقني لهون. فهذا من أحد الأمور يلي أنا ما كنت مفكر فيها ولا كانت من ضمن قائمة أهدافي، ولكن قدر رب العالمين ساقني لأن يكون بهذا المكان حاليا.
1: هو بصراحة النجاحات اللي تجي فجأة لها طعم خاص.
0: أكيد.
1: طيب شو الدافع اللي مخليك اليوم تكمل؟
0: نفسي، أنا ونفسي وأحلامي، وكيف للبذرة أن تدرك أن هناك شجرة ضخمة موجودة بداخلها. دائما دافعي هو نفسي، دافعي هو إيماني بأنه هاي الحياة رح نعيشها مرة واحدة، وأنه نحن خلقنا برسالة، كل إنسان مخلوق برسالة. أنا ما فيني يكون مثل الناس بشكل عام وما أدي الرسالة، ما فيني يكون أنا ماشي بهاي الحياة له ولعب. رب العالمين خلقنا للعبادة، خلقنا للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل كتير شيء عظيم، إن كان العمل للحياة الدنيا أو للآخرة، رب العالمين دائما بيحضنا على العمل والسعي. ولا مرة ما كان انه خلص انت سلم امرك لرب العالمين بس لا تشتغل، لا، دائما التوكل مقترن بالسعي والعمل.
1: عقل وتوكل.
0: نعم.
1: الدافع صراحه الدافع الداخلي عاده هو بيكون الدافع القوي او هو الاقوى. يعني شو العاده اللي غيرت حياتك؟
0: هلا يمكن تكون عاده مضحكه نوعا ما او
1: هي بتعمل فرق.
0: اكيد انا بحب كثير قطط الحاره وقطط الشوارع، باخذ كل فتره هيك بروح بوزع على القطط اللي بالشارع اكل، فكتير هيك بحس في شيء رب العالمين مسخر لي لانه يسر لي حياتي منه.
1: نهايه شو الرساله اللي حابب توصلها لاي شاب عم يسمعك اليوم؟
0: لا تبحث عنه، موجود بداخلك، توكل على الله، استعن بالله ولا تعجز. دائما كل انسان بيسعى وبيقول يا رب وبيقوي حاله وبيطور من نفسه راح يوصل، راح يوصل، مستحيل راح يوصل.
1: وهيك استاذ يامن منكون وصلنا لنهاية حوارنا. شكرا لك على حضورك وتواضعك وكلامك الصادق. قصص الناس يلي بتكافح وبتشتغل على حالها هي اللي بتعطينا امل وبتذكرنا انه الطريق مهما كان طويل في حلم بينتظرنا بنهايته. كنت معكم انا محمد نور من خلف المايك، ولكم مني اطيب المنى وفي امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ريفا بريروشن الواتا و كارساتا من لي بارز غا هزاكي ايرو چاردا آگر كو زيبين چاندنية و اردن كو دوتيا گرتو مهاتبون كنترول كرن ازرار دينا جي مدي بنا.

دام باش قهدار المهجة ودلال إيرو أم بورا برنامايا لسر هلبستان كأجوليانو بورا ما بريا راديو دلال.

خلكم يا إيرو لسر هالبستفاني كاف نار وبالكيش نصنا مايا جيتي ناسكرن بابا صاهي الهمداني ورم بهفرة في هالبستفاني كاف نار وتيروكي ناسفكين.

سيون استمايا كسايا توي ناوي وي بابا طاهر الهمداني وكي بابا طاهر الوراني جيتي ناسكرين سردمين ست صالة يوزدهم بري صايني دا ست صالة بنجانجي كوتشيا ودى سردما دولة تاكو سرو جوكيان دا جي جيان كريا وجيهي جدايك بوهي هل بستفاني ديروكي وكيفنار جدايك بونا وشايتا جباجاري همداني لروشهلاتي ناسنافايا وصفاتا جدايك بيا وبابا جي كوجي نافجهنجا كابيروزا لبايكاكو صفت جاليا وكي رزقرتناكا اجبو كالو زلامنجي اولي كردان دهاتا كوتي و اوليا نيروت جبركوي كوخ جخملا او خوفين دياني يكو دنياي روتو كروبو وشياناكا برصادا او زاهيدا جي دربوستكير و ابناس نافاجي كرتيا وشيوازاوي شيوازاوي ادبيا زماني بشنگه کو جاراکی آدوبیتی کو بابا تاهر جید آدابیتی ها کرده یروش هلاته ده جی وکی یک جکو نمزرینانی را اونا وندردرن اونی ویسکارن چاره کیان هلبستن جی چاره زانجی دی قبول کره و هلبستی ویجی به حسن یا خواهی یه هرکابار بکاراهی آخواهی که هستاریا در تایا پیش و زمان و ریباز وی هلبستن خواه به سراوایا که پر گوین ای کردی نیلساندو بو. که دن آفرا لوری او لاکی دا جی و نیزی کی که هورامیا او گوران جی که او زمانا جی بینگ حاضرا وای رسنه این چیایی زکروسه.

بريفان يا شرستان يا دخورت دكو بو يرين جودا لي جمبو فرات الباجار الميدان الباجار وكي الخزان منكو وندوار رقاية خلقنا وجيان خا إجدستانا.

هومر عربية سوري وكيكو أخفتنا كفرمي بجدارياكو تشرمي كون فرنسا سروكان كو سازيين روبرناكو ترورايا لنتوية يكويكو جي باجاري نيوكي هاتو دخستو سروكي سازيكو استخبارة بشتياكو هيزنكو سلامية وأخفتنا كسركة يشكشي كيا أو دي دجي أزمون سوريا دي روبرنا تروري دجي خستيا وبتشافينكو أو جيل سركو و خاندنا که آنها به دولتی اجبار کرد، سودارگردنش از منشامه دبی وارده.

بدم نسكولا كرنا غهرتنا أزمونين أوكو كاردورين كو أورغانيزا كرنا برمار وورنا مايين بور دهيين كو هفا وشاندنا شاندين بجيشكيين كو غواليا دوجو بجيشكيا هبرستيا أو تكنيكيسين جنيزيكي هبشي أغاداريا تكنولوجيا هر دو داويا ونشتغاليا ودرمان كرنا ينجينو جنبغا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن تسمع.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة.

فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

مستمعين الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته، فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد

فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي. ولكن إذا ما استجمعا عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي.

وزارة تاكار هندرين هزم لكاريا هندرين لهر ريكو تاوان كرناكا ياسر بلال أبو محمد كوياك جيكو برهمية ريجي معبري ليقرتن كسي قرتي جيج بوكو بين صالانكو بر برستياريا بندا كنترولا ياكو اشرفي بو او تابليكو بيك آنينا كوبراسيوني قرتن عاكيافا او كوبر فرهل دجي ولاطيان بويا.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تتطلع شركات المقاولات التركية مستندة إلى خبراتها الدولية الواسعة للمشاركة بقوة في مشاريع إعادة إعمار سوريا وأوكرانيا، في وقت تتزايد فيه التقديرات بشأن حجم الدمار الذي خلفته الحروب والصراعات في البلدين، وتتجه الأنظار إلى مرحلة إعادة الإعمار بوصفها أحد أكبر التحديات الاقتصادية والتنموية في البلدين خلال السنوات المقبلة. وتؤكد شركات المقاولات التركية استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة في ذلك إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن في حديث لوكالة الأناضول التركية إن القطاع يواصل توسيع نطاق أعماله الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار أرن إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات. وذكر أن قمة الإنشاءات التركية الأخيرة في أنقرة ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية. واستضافت العاصمة التركية أنقرة قمة الإنشاءات التركية يومي 17 و18 من حزيران الجاري وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. وأضاف أرن أن المقاولين الأتراك يواصلون تنويع أسواقهم الخارجية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط. ونجحت شركات المقاولات التركية خلال السنوات الأخيرة في التوسع نحو أسواق البلقان وأوروبا الشرقية، ونفذت مشاريع متنوعة في عدد من الدول الأوروبية وفق أرن.

وبشأن سوريا، لفت أرن إلى أن هذا البلد تعرض لدمار واسع نتيجة سنوات الحرب التي اندلعت جراء لجوء النظام السابق إلى العنف لقمع الثورة السورية، ما يجعل البلاد بحاجة إلى جهود كبيرة لإعادة الإعمار. وقال إن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أبلغه خلال منتدى مشترك عقد في إسطنبول قبل نحو شهرين برغبة دمشق في اطلاع الشركات التركية بدور فاعل في إعادة بناء البلاد. وركزت تركيا وسوريا في الآونة الأخيرة على عقد تعاونات جديدة في العديد من المجالات، من الصناعة إلى النقل ومن الطاقة إلى التجارة، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية تعقد اجتماعات متتالية بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضا. وأكد أرن أن حضور الشركات التركية في الأسواق الخارجية لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يسهم أيضا في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب. وتابع: لا نسعى فقط إلى بناء الجسور بين الضفاف، بل نريد أيضا بناء جسور بين القلوب والشعوب والدول، وهذه إحدى أهم ميزاتنا. وبعد سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا أكثر من 60 سنة، تواجه سوريا تحديات كبيرة في ملفات إعادة الإعمار بعد أكثر من عقد من الحرب التي تسببت في دمار واسع للبنية التحتية والمنشآت الحيوية، بما يشمل المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه والطرق. وتشير تقديرات دولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى مئات مليارات الدولارات في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتضرر قطاعات الإنتاج والاقتصاد. وكثفت الحكومة الجديدة في سوريا جهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات إقليمية ودولية، وعقد منتديات اقتصادية مشتركة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية للمشاركة في مشاريع إعادة البناء. كما تعمل الحكومة السورية على إعادة تشغيل المرافق العامة المتضررة وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وشبكات النقل والطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع تركيا ودول أخرى في مجالات الصحة والإسكان والبنية التحتية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا وسعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي.

مش هم بعد اليوم ان بهدلني حدا.

بارز قهوة هلا بيك وبش خصنا كو تشالك ينفرمي كو باقرنا خولا بينجو دوكو سوكا كو هلبرينا كو سوكا كي انتاجي ظهري معيدة يا وكو بك سوكا بشوازي كرنا كاكو ميباني خالي قوري كو وقتين كو بري هاتنا كو راق هاندون بردوام ديكي افري رجوكي كو بشتيريا او كو هف غمجينيا كو بقربانيا تقينا كو بشاري شاميجي كريا و ارمانجو او كو بيركو زرخاشيا مالباتي قربانيا و بريندواريا جيهاتيا كرن.

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود

ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

guhdarma xoşavist dilan iro am bora bernamaya lisr helbistan we juliana borama priya radio dalan وخلكم يا ايرو لسر هلبستاني كافنار وناودار الي هريري ورم بهبرا في هلبستاني وديرو كاوي ناس بكين او كيبو او شكتريبو وهلبستنوي تشبون

سوان ألي هريري ألي هريري يكجي كفنترين ونابدان ترين جيكو هالبسوان الأدبتي وكوريا وقالك لي كولينا راوي وكيا كمين هالبسوان كوب زماني كوري كمانشيني بسيا وناسكير وأو بنقها كو أدبتي كلاسيكا كوردي جي بجي كرينجيا هيا جياناوي ألي هريري در دورة صالة هزار ونهاندا لقندي هريري ياكو هري مايي وكاريائي هاتيا دنياي وجدن تايك بيا او دمار بوتاكا زانستي اولي درجين وزنبيا وزانستا اسلامي وزماني خانديا وهنج افغانيشي دبجن كوش بو خاندنا وچوش

بستوي جي قوي نفساندية وقوتي أجي أجي أبي معتها درسوزا دلائمن بالترجي شادع وهربستا دويامي جي قوتيا درجة ترى شوتيا جابي من ترى دمينا أبي معتها دلائمن ديا هتا داويا مرني هتا داويا نامرني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم. انتهت الأحد 28 من حزيران منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لتحسم بشكل رسمي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية الاثنين 29 من حزيران بعد انتهاء جميع مباريات المجموعات 12 وسط منافسات قوية حسمت بطاقات العبور إلى الدور الثاني. ففي المجموعة الأولى تأهلت المكسيك في الصدارة وجنوب أفريقيا ثانيا وكوريا الجنوبية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وفي المجموعة الثانية تصدرت سويسرا وجاءت كندا ثانية وتأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل الثوالث. أما المجموعة الثالثة فتصدرتها البرازيل وحل المغرب ثانيا وتأهلت أسكتلندا ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة وجاءت أستراليا ثانيا وتأهلت باراغواي ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الخامسة تأهلت ألمانيا في الصدارة وساحل العاج ثانيا والإكوادور ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السادسة تصدرت هولندا وجاءت اليابان ثانية وتأهلت السويد ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السابعة تأهلت بلجيكا أولا ومصر ثانيا وخرجت إيران من المنافسة.

وتصدرت إسبانيا المجموعة الثامنة، وجاءت الرأس الأخضر ثانيا، فيما خرجت أوروغواي والسعودية. وفي المجموعة التاسعة تأهلت فرنسا أولا والنرويج ثانيا والسنغال ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة العاشرة تصدرت الأرجنتين وجاءت النمسا ثانية وتأهلت الجزائر ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الحادية عشرة تصدرت كولومبيا وجاءت البرتغال ثانية وتأهلت الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث. وتصدرت إنجلترا المجموعة الثانية عشرة وجاءت كرواتيا ثانية وتأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخباً.

كندا أول المتأهلين لثمن النهائي في مونديال 2026. حجز المنتخب الكندي الأحد 29 من حزيران أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني، وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع عندما أطلق ستيفن أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكندي الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كندا ببلوغها الدور ثمن النهائي للمرة الأولى بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022.

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 30 من حزيران عام 2029. وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أقنع الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية للشباب، كما شارك في مباراتين ضمن كأس ملك إسبانيا للشباب، ويخوض حاليا مع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جورج راسل يتوج بلقب النمسا ويكسر سلسلة الإخفاقات في الفورمولا 1. توج البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الأحد 28 من حزيران بلقب جائزة النمسا الكبرى الجولة 8 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة ريد بول رينج. ويعد هذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الحالي والسابع في مسيرته الاحترافية، لينهي بذلك سلسلة من النتائج غير الموفقة. وأنهى راسل السباق متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق ثانية وستمائة وأحد عشر جزءا من الألف، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا. وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة واصل أنتونيلي صدارة الترتيب برصيد 171 نقطة متقدما على جورج راسل الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 131 نقطة، فيما تراجع البريطاني لويس هاملتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة. سيدات الثورة يتوجن بكأس الجمهورية السورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخ النادي. توج فريق سيدات الثورة السبت 27 من حزيران بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على سيدات أهلي حلب بنتيجة 77 مقابل 69 نقطة في المباراة النهائية. وجاء تتويج الثورة بعد أداء قوي سعى من خلاله إلى تعويض خسارة لقب الدوري هذا الموسم أمام الوحدة، مستفيدا من خبرة لاعباته وسجل النادي الحافل بالإنجازات. وفي المقابل قدمت سيدات أهلي حلب مباراة قوية بعد موسم مميز اعتمدنا فيه على تشكيلة شابة نجحت في بلوغ النهائي. وكان الثورة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب تجاوزه سيدات الوحدة في نصف النهائي، فيما بلغ أهلي حلب النهائية بعد فوزه على سيدات الحرية بمبارتين دون رد. تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية. تأجل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة 30 والأخيرة بعد نتائج المرحلة 29 التي أقيمت الأحد 28 من حزيران، وشهدت استمرار المنافسة بين أهلي حلب المتصدر وملاحقه المباشر حمص الفداء. وحقق أهلي حلب فوزا مهما على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده ويحافظ على الصدارة، فيما تأكد هبوط جبلة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. كما واصل حمص الفداء مطاردة المتصدر بعد فوزه على الجيش بثلاثة أهداف دون رد ليبقي فارق نقطة واحدة قبل الجولة الختامية الحاسمة. وفي بقية النتائج ضمن الفتوة بقاءه في دوري الأضواء بعد فوزه على خان شيخون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تغلب الكرامة على الشعلة بخماسية نظيفة وفاز دمشق الأهلي على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كما حقق الطليعة الفوز على الحرية بهدف دون مقابل، وكانت الجولة قد افتتحت السبت بفوز الوحدة على تشرين بهدف نظيف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم. انتهت الأحد 28 من حزيران منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لتحسم بشكل رسمي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية الاثنين 29 من حزيران بعد انتهاء جميع مباريات المجموعات 12 وسط منافسات قوية حسمت بطاقات العبور إلى الدور الثاني. ففي المجموعة الأولى تأهلت المكسيك في الصدارة وجنوب أفريقيا ثانيا وكوريا الجنوبية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وفي المجموعة الثانية تصدرت سويسرا وجاءت كندا ثانية وتأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل الثوالث. أما المجموعة الثالثة فتصدرتها البرازيل وحل المغرب ثانيا وتأهلت اسكتلندا ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة وجاءت أستراليا ثانيا وتأهلت باراغواي ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الخامسة تأهلت ألمانيا في الصدارة وساحل العاج ثانيا والإكوادور ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السادسة تصدرت هولندا وجاءت اليابان ثانية وتأهلت السويد ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السابعة تأهلت بلجيكا أولا ومصر ثانيا وخرجت إيران من المنافسة. وتصدرت إسبانيا المجموعة الثامنة وجاءت الرأس الأخضر ثانيا فيما خرجت أوروغواي والسعودية. وفي المجموعة التاسعة تأهلت فرنسا أولا والنرويج ثانيا والسنغال ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة العاشرة تصدرت الأرجنتين وجاءت النمسا ثانية وتأهلت الجزائر ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الحادية عشرة تصدرت كولومبيا وجاءت البرتغال ثانية وتأهلت الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث. وتصدرت

وصلت إنجلترا المجموعة الثانية عشرة، وجاءت كرواتيا ثانية، وتأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث، وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخباً.

لثمن النهائي في مونديال 2026. حجز المنتخب الكندي الأحد 29 من حزيران أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني. وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع عندما أطلق ستيفن أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكندي الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كندا ببلوغها الدور ثمن النهائي للمرة الأولى بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022.

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 30 من حزيران عام 2029. وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أقنع الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية للشباب، كما شارك في مباراتين ضمن كأس ملك إسبانيا للشباب، ويخوض حاليا مع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

راسل يتوج بلقب النمسا ويكسر سلسلة الإخفاقات في الفورمولا 1. توج البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الأحد 28 من حزيران بلقب جائزة النمسا الكبرى الجولة 8 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة ريد بول رينج. ويعد هذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الحالي والسابعة في مسيرته الاحترافية، لينهي بذلك سلسلة من النتائج غير الموفقة. وأنهى راسل السباق متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق ثانية وستمائة وأحد عشر جزءا من الألف، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا. وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة واصل أنتونيلي صدارة الترتيب برصيد 171 نقطة متقدما على جورج راسل الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 131 نقطة، فيما تراجع البريطاني لويس هاملتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة.

سيدات الثورة يتوجن بكأس الجمهورية السورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخ النادي. توج فريق سيدات الثورة السبت 27 من حزيران بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على سيدات أهلي حلب بنتيجة 77 مقابل 69 نقطة في المباراة النهائية. وجاء تتويج الثورة بعد أداء قوي سعى من خلاله إلى تعويض خسارة لقب الدوري هذا الموسم أمام الوحدة، مستفيدا من خبرة لاعباته وسجل النادي الحافل بالإنجازات. وفي المقابل قدمت سيدات أهلي حلب مباراة قوية بعد موسم مميز اعتمدنا فيه على تشكيلة شابة نجحت في بلوغ النهائي. وكان الثورة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب تجاوزه سيدات الوحدة في نصف النهائي، فيما بلغ أهلي حلب النهائية بعد فوزه على سيدات الحرية بمباراتين دون رد. تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية. تأجل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة 30 والأخيرة بعد نتائج المرحلة 29 التي أقيمت الأحد 28 من حزيران، وشهدت استمرار المنافسة بين أهلي حلب المتصدر وملاحقه المباشر حمص الفداء. وحقق أهلي حلب فوزا مهما على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده ويحافظ على الصدارة، فيما تأكد هبوط جبلة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. كما واصل حمص الفداء مطاردة المتصدر بعد فوزه على الجيش بثلاثة أهداف دون رد ليبقي فارق نقطة واحدة قبل الجولة الختامية الحاسمة. وفي بقية النتائج ضمن الفتوة بقاءه في دوري الأضواء بعد فوزه على خان شيخون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تغلب الكرامة على الشعلة بخماسية نظيفة، وفاز دمشق الأهلي على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كما حقق الطليعة الفوز على الحرية بهدف دون مقابل، وكانت الجولة قد افتتحت السبت بفوز الوحدة على تشرين بهدف نظيف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

شامي وبيروت شي دسبيتكا وهرو هاجي دسنشان كريا كوالاتن وي شامن وي جيش كوتو ارشن كو لسر والاتن بيراكو ناقرا ورينا ديجيكو فرس كرنا تورشان نو لسر وان واردو غاند كوتشي اگر سينورا كشبوكو زرداريا اسرائيلي نايا داني ونرخوه يكجي نتاني هرمي لبالي جيده دو همام روفاهيه بداكوه جي دسنشان كريا كورا وستاندنا اسرائيلي كو بربر سياريا كو مروفيا كو هفبارا ورا قرتنا كو لداوار برنا كو كاش ساتن ديروكي وكو خاباتكي كو بيروزا جبو هركسكي وهروهاجي هشيار دايا لسر كو تفلابونا كو دناف كو سربيهاتيين كو خزمتا كو تورا كو كو مالا كو جي كو سستيوني ديكا ويدا كو زاني نيجي كو ريفا بريا كو سنستونا برداواما دكو بجه كرنا كو بولتاكيين كو آراميا هريمي دخا وكو خيرتيا او تكاس كريا جي كو إسرائيل جي بكشان ديا جلبناني ريديكا وفرسيوني خايي كلش كري لوجيد دومينا وهروها جي هولدايا آراميا الوالاتيان كو أفريكياي وينكو جي لسردرياي نافيجي تيك بردا واردوغانا خافتنا خاجي وهاكو دوغماندية ريشنكو جاليه سلوك وزير إسرائيليكو برجيمانياكو نتاويايكو تورويجيكو ورباران وفر سوريه ولبناني هاتيا كرين قشتناكا أستاكا كوجي غافا كوجي تلكيه جي ديكا وويهش يارضايا كوجي كسيناكاوا دوسر بيهاتيان جبلتو كي كوجي خزمتا لوراي كوجي كو مالا كويسيونا جي ديكا أوليفر أم يشن دامي خلق ما يأيرو كو أجريانا بورابو بريا راديو دلال وكالك سباس جبوك أهدر كلناوا وهرتم هندك فخاشي دا بمينة.

Goderma xoşavistu Dilan. İro am bora bernama ya lisir helbistan. Kujul ya am bora ma. Briya radio Dilan. O xelkom ya iro lisir helbistani kevnar. Ona udar. Eli Hariri. ورم بهبرة بيه البسفاني ودورو كاوي ناس بكين أو كيبو أو شكو داريبو وهالبستنوي تشبون

استوي جيكوي نفسان دي او قوتي اجي اجي افي لا تهدر سوزن دلي من بترجي شادا وهربستا دو يمين جي قوتيا دلجت ترى شو

أنا مش كافر بس الجوع كافر، أنا مش كافر بس المرض كافر، أنا مش كافر.

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبيه الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عرفينا عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرق سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايما سند إلهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون إنه مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس الثمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون كون هاي الثمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور أنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس أنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن أنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر. عندي إيمان كتير إنه نحنا مدام موجودين حنعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا أخص.

0: شو هي أول كلمة بتجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: مقابل
1: العطاء
0: أثر
1: بالضبط، يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو يعني.
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خلتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية، فكان كتير عندي هيك حب أني روح أشتغل معه، روح هيك أتعامل مع أطفال مرضى السرطان هيك، يعني أنه تكون قريب منهم. هدول الأشخاص بحاجة دعم نفسي بكون كتير، فهذا من كنت بالإعدادي، فأكتر مجال كنت فكر فيه أنه أدخل هيك مجالات هو هدول الأطفال صغار. واشتغلت مع الأطفال أنا كبيرة ودخلت تطوع معهم، وكانوا يعطوني هيك تحس أنه أنت حدا كتير من جوا بريء.

0: كأم، كيف توازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن ما نصيش سهل أبداً أبداً، يعني بالأخص الأمهات في هذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تبدع البيت كدراسة كشغل مثلاً تضطر أن تبديها في أشياء لا تكون أولوية البيت. فالتوازن ما كان إشي سهل أبداً، ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تجي أخذ قرار بلحظة مثلاً يكون عندي وهي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني أضغط على وقتي مثلاً بقدر أنه مثلاً

0: الشغلة بثلاث ساعات انجزها بساعة كرمال انه لحق هذا المكان اللي بدي يروح مثلا عليه. فكان اشي شوي صعب ما انه شي سهل، وكان في هيك تحديات كتيرة بالوقت بالولادة يعني. فبشكل عام قدرت اوازن كيف ما بعرف يعني، مش
1: هو تيسير رب العالمين بيقولنا اكبر شيء
0: نفس الوقت كان اللي ساعد اكثر الاشياء كان يعني المجالات مثلا نروح لها او الاماكن نروح لها مشان ننظم او نرتب كمجالات تطوعيه، كانت تساعدنا بالوقت انه تكون بمجالات العطله او ايام العطله عفوا تكون بايام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الشيء كمان بيساعد يعني.

0: أكثر لحظة حسيتي إنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكثر مرة كانت كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة بشتغل بعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة الدكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعاً يعني كخبرة شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هالكانة. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الإبرة بدهم الحبة ليحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت اترك الاشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي اوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العيادة. هو فعلا كان برا العيادة هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل. فأنا أخذت الأدوية ورحت أعطيته هي بقلب السيارة.
0: ما شاء الله.
1: اللحظة اللي حسيت فيها هو كدعاء هيك زلمة كبير فكان يدعينا يدعي بطريقة كتير حلوة. فكان هذا الشيء أحسه كأنه أنا ياي طلعت فوق السماء من وراء الشعور اللي هيك الحلو الدعاء الحلو اللي أسمعه
0: للأمان. يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهم أنت عم تحسسني هيك بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت من أجل العمل التطوعي ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس هي ما تنذكر بس إنه
1: هي بسيطة. هي ما هي الأشياء البسيطة هي
0: تترك أثر. تترك أثر كتير كبير.
1: هو أنا بمجالي لما كنت بشتغل بالعيادة هو ما كان عمل تطوعي ولكن كانت كتير الفرص تجيني إنه إنساني أعملها أكثر. فالمجال هذا إنساني جدا فكانت اللحظات كتير.
0: من أيمت أنت مغتربة عن سوريا؟
1: أوه
0: كان عمرك عند طلعتي؟
1: 17 سنة هلأ 28 يعني صار لي 11 سنة.
0: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
1: يعني جو البلد هو نفسه جو طفولتنا. طفولتنا هي صحي ما كانت شيء سهل كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة هيك صار فيها المشاكل بس بحس إنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا. فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد
0: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني.

0: الغربة بتشوفيها حملة تقيل ولا فرصة لك للتغيير؟
1: بحس من الاثنين سوا، يعني هي حملة تقيل تخليك تتعود على أشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف أنت بدك تعامل للأولاد كمان بتحسهم هيك لازم تضل مراقب تصرفك، ونفس الوقت هذا هي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة أنك تنتج، فرصة أنك تنمي من حالك تتطور. فالغربة بتعلم كتير،
0: بتعلم كتير. صحيح هاي الجملة وهي العبارة. طيب إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة شو بتحبي توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إن العطاء شيء كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هن ويرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات التانية.
0: هي يعني بصراحة يعني صفت فقرة رسائل يعني
1: والله.

0: ايه رسالة لأمك وأبوكي.
1: لأمي أبوي بابا الله يرحمه،
0: قبل شوية عرفت منك أنا. الله يرحمه.
1: بابا الله يرحمه، ولكن إنسان علمنا الثقة، أعطانا كان يمنحنا الثقة. يعني هو موجود، أحكي على مواقف بابا كان فيها، يعني موجود كيف أعطتنا قوة. كنا نحن بنشتغل مثلا، نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، بيجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كإنسان غريب، يعني خلوكم أنتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، يعني مو زي أبوكم عادي تعاملوا أنتم. فكان هذه المواقف هي تعطينا ثقة. فبابا الله يرحمه إنسان كتير منحنا الثقة، خلانا قويين. لماما، ماما كل شيء يمكن شو ما حكيت صراحة ما بيعبر، ولكن ماما إنسان كتير مناضلة وصبورة، تعلمنا كتير منها أشياء، الصبر والإصرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى ناخد نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
0: قبل ما نختم، هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن تكون
1: بحكي عن حالي القديمة،
0: يعني رسالة توجهيها لنفسك القديمة. هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك، اسمع ليش وجهي له رسالة. أو أنا أحيانا الأماني ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
1: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارن بالطرف العقلاني لا، أنا كتير ممنونة إلها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ. بيحكوا عني شخصيتي قوية مع أنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لأ شخصيتي القديمة كانت شوي هيك أهكي يعني براءة أكتر. فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجه لها رسالة، بقول لها شكراً أنك خليتيني يكون أنا هلأ هيك، وخليتيني أنه آمن بحالي أكتر.
0: قبل ما نختم أنسة نورة، خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة نورة.
1: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا، تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة. فندور على الشغلات اللي تخلي تعطينا أثر بوجود، أثر لوجودنا، نترك أثر الحلو المرحنا، إن كان نحن هلأ وإن كان الشيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الشيء، كمان نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
1: العفو أستاذ محمد، وكتير هيك ممنونة إنكم خبرتوني هيك.
0: اليوم كانت حلقتنا مميزة مع الأنسة نورة، أم وصوت ملهم بالعطاء. وجودها ذكرنا إنه مهما بعدتنا الغربة في ناس بتضل منورة بالخير. أنا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والأمن. بتمنى لكم أيام مليانة راحة وطمأنينة، ودمتم في أمان الله وحفظه.

بستوي جي كوي نفساندي أو قوتي أجي أجي أبينا تهدر سوزم دلعي من بالترجي شادع وهل بستادو يمي جي قوتي درجة ترى شوتي جابي من ترى دمينا أبينا تهدلي من ديا هتا داويا مرني هتا داويا نامرني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل. جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عقد الجمعة 26 حزيران في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية. وأوضح تشيفتجي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، وأضاف نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا. وأردف قررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل، آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص. وأوضح أن نحو ثلث هؤلاء ولدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.

وقبل الإعلان الأخير كان السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة يحتاجون إلى إذن عمل يصدر بطلب من صاحب العمل، مع الالتزام بشروط معينة منها مرور 6 أشهر على تسجيل بطاقة الحماية المؤقتة وعدم تجاوز نسبة العمال الأجانب في مكان العمل الحدود التي يحددها القانون، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات وتسجيل العامل في الضمان الاجتماعي. أما القرار الذي أعلنه وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي فينص على إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، بهدف تسهيل توظيفهم بشكل نظامي وتلبية احتياجات سوق العمل. وينتظر صدور اللوائح التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القرار والفئات المشمولة به، وما إذا كان سيطبق على جميع القطاعات أو وفق ضوابط محددة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

اجدتيه واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب. وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلب. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مستخب لنضال عاثر مستخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلب. فالتفت من قوة الفردوس يا فيصل العلياء وانظر واعجبي. أترى كيف اشتفى الثأر من

الفاتح المسترق المستلب وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب أينما جال بنا الطرف ثنى وطيوف الزهو فوق الهدب هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي أوما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدبي رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

زينب مال ونب ميرم وزي خوك حب رحمة برازي قدوز بس ما بي بينا شيرم قابل خيبي بري بري شاب دوري شابدي دلالي دلي خود كبيم زي هر حد برو هر دوز بس ما بقالب صابون رقي زي لسرق ريحام وداشة وتيب سكنم ولا بدو خاتم.

بشوطة لزنيرة ولا مالي بشوطة لزنيرة دبي رش من القبال بشوطة جيرة سرجيرة دبي دلالي ملام صوالة لسقلا وينيرة ولا سقلا ودلالي ملام دو كل نظام جنالة يبزميرة أريم قو دلال فيابا ويش الله خيرة وزي دلالي مالا خناده بكور إبراهيم باشا جمال زنگ وزيرة أزي دلالي مالا خناده بكور شيخ شمرا صوالة لأكفيرة وزي دلالي مالا مهبودن إبراهيم دبابين چاي قرج داخل شودي ما خلي بزينيرة هكاقي ما دلالي مالا بولاد أمي داقنا چاي عبدالعزيزا شفتي جيكاري دخزينة وهكاقي ما دلالي مالا بولاد أمي داقنا چاي شغالي باقوالي ازدياي ولا إيسا الحصالي وانا أدبي بيش بري وانا نكت يالي كيسكي خود كير هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو حامود بشو تبارك الراس تدوز دبر يا بابي حامود بشو تبارك الراس تدوز دبي فوز عبد العزيز شو دي بسر دخوز رامو صالح خذو بكي صالح ولا فار بشاخي نفول ونفر بو صلاة صالح لمنو دوري شيد لي مات نزل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم. انتهت الأحد 28 من حزيران منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم لتحسم بشكل رسمي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور

الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية الاثنين 29 من حزيران بعد انتهاء جميع مباريات المجموعات 12 وسط منافسات قوية حسمت بطاقات العبور إلى الدور الثاني. ففي المجموعة الأولى تأهلت المكسيك في الصدارة وجنوب أفريقيا ثانيا وكوريا الجنوبية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. وفي المجموعة الثانية تصدرت سويسرا وجاءت كندا ثانية وتأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل الثوالث. أما المجموعة الثالثة فتصدرتها البرازيل وحل المغرب ثانيا وتأهلت أسكتلندا ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة وجاءت أستراليا ثانيا وتأهلت باراغواي ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الخامسة تأهلت ألمانيا في الصدارة وساحل العاج ثانيا والإكوادور ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السادسة تصدرت هولندا وجاءت اليابان ثانية وتأهلت السويد ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السابعة تأهلت بلجيكا أولا ومصر ثانيا وخرجت إيران من المنافسة. وتصدرت إسبانيا المجموعة الثامنة وجاءت الرأس الأخضر ثانيا فيما خرجت أوروغواي والسعودية. وفي المجموعة التاسعة تأهلت فرنسا أولا والنرويج ثانيا والسنغال ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة العاشرة تصدرت الأرجنتين وجاءت النمسا ثانية وتأهلت الجزائر ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الحادية عشرة تصدرت كولومبيا وجاءت البرتغال ثانية وتأهلت الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث. وتصدرت إنجلترا المجموعة الثانية عشرة وجاءت كرواتيا ثانية وتأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخباً.

لثمن النهائي في مونديال 2026. حجز المنتخب الكندي الأحد 29 من حزيران أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني. وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع عندما أطلق ستيفن أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكندي الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كندا ببلوغها الدور ثمن النهائي للمرة الأولى بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022.

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 30 من حزيران عام 2029. وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أقنع الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية للشباب، كما شارك في

مباراتين ضمن كأس ملك إسبانيا للشباب، ويخوض حاليا مع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جورج راسل يتوج بلقب النمسا ويكسر سلسلة الإخفاقات في الفورمولا 1. توج البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الأحد 28 من حزيران بلقب جائزة النمسا الكبرى الجولة 8 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة ريد بول رينج. ويعد هذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الحالي والسابع في مسيرته الاحترافية، لينهي بذلك سلسلة من النتائج غير الموفقة. وأنهى راسل السباق متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق ثانية وستمائة وأحد عشر جزءا من الألف، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا. وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة، واصل أنتونيلي صدارة الترتيب برصيد 171 نقطة متقدما على جورج راسل الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 131 نقطة، فيما تراجع البريطاني لويس هاملتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة. سيدات الثورة يتوجن بكأس الجمهورية السورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخ النادي. توج فريق سيدات الثورة السبت 27 من حزيران بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على سيدات أهلي حلب بنتيجة 77 مقابل 69 نقطة في المباراة النهائية. وجاء تتويج الثورة بعد أداء قوي سعى من خلاله إلى تعويض خسارة لقب الدوري هذا الموسم أمام الوحدة، مستفيدا من خبرة لاعباته وسجل النادي الحافل بالإنجازات. وفي المقابل قدمت سيدات أهلي حلب مباراة قوية بعد موسم مميز اعتمدنا فيه على تشكيلة شابة نجحت في بلوغ النهائي. وكان الثورة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب تجاوزه سيدات الوحدة في نصف النهائي، فيما بلغ أهلي حلب النهائية بعد فوزه على سيدات الحرية بمبارتين دون رد. تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية. تأجل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة 30 والأخيرة بعد نتائج المرحلة 29 التي أقيمت الأحد 28 من حزيران، وشاهدت استمرار المنافسة بين أهلي حلب المتصدر وملاحقه المباشر حمص الفداء. وحقق أهلي حلب فوزا مهما على جبلة بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده ويحافظ على الصدارة، فيما تأكد هبوط جبلة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. كما واصل حمص الفداء مطاردة المتصدر بعد فوزه على الجيش بثلاثة أهداف دون رد ليبقي فارق نقطة واحدة قبل الجولة الختامية الحاسمة. وفي بقية النتائج ضمن الفتوة بقاءه في دوري الأضواء بعد فوزه على خان شيخون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تغلب الكرامة على الشعلة بخماسية نظيفة وفاز دمشق الأهلي على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كما حققت طليعة الفوز على الحرية بهدف دون مقابل، وكانت الجولة قد افتتحت السبت بفوز الوحدة على تشرين بهدف نظيف.

مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

سلوكو بيرودي داكو دس بيتكا سلوكو مالي تركيا رجب طيب اردوغان اكانديا كولي هيا تركيا ناجكو سينوري ويا ينكو باشورا عنجي جباريس غاها هاطايجي لي بليجي جهلا بشامي ويرودجي دس بيتكا ويتكسكت كو انقراجي نرانا داكو كوتي عمدا كاريا جي راستيكا لسر والاتينكو بيرا بيكو ديكا وفرسكرنا جي ونافاكا جي ديكو خزمتا بلان سازيا كوري جي ددنكو خيال الارديكو سوردك جي اردي جي مروده وفقوتنا جي دخافتنا وياكو روجة چرشميدا دجي بيرا كوماكو هلمانياكو پارتيا جادي وغش بيدانيكو اكي بيداجيكو لپلامانيا تركيا جي هاتيا كو اردوغان جدا خفتن خادا بالكشان ديا سرگش ديناني كو هرمي و باباتين كو اولوحيان التوية تركية ومدا كارين جبوكو لستايا لستاكا كو لوكتايا ناتوية يكو جبو بريارا لأنقرا يجي لداردخا و باخفا اردوغان آج زمانی که ترکی آرمانش کتاویل که یکو خاله این اردجی که سردکی جی پاشه دشینا که باشی که دزانه او که جی و هاگو تیه به ازنا خوده و امی ای که توجه

شامي وبيرو تجي دسبيتكا وهرو هاجي دسني شانكريا كوالاتن ويشابن ويجيش كوتو أرشن كل السر والاتن بيراكو ناكا ورينا ديجيكو فرس كرنا تورشان نور السروان واردو غاند كوتشي اگر سينورا كشبوكو زرداريا اسرائيلي نايا داني ونرخافي يكيجي نتاني هرمي لبالي جيدة دو همام روفاهي بتاكوه جي دسني شانكريا كوراو ستاندنا اسرائيلي كو بر برسياريا كو مروفيا كو هف بارا ورا قرتنا كو لداوار برنا كو كاش ساتن ديروكي وكو خاباتكي كو بيروزا يجبو هركسكي وهروهاجي هشيار دايا لسر كو تفلابونا كو دناف كو سر بيهاتيين كو خزمتا كو تورا كو كو مالا كو جيه كو سستيوني ديكا ويدا كو زاني نيجي كو ريفا بريا كو سنستونا برداواما دكو بجه كرنا كو بولتاكيين كو آراميا هريمي دخا وكو خيتي او تكس كرياجي كو اسرائيل جي بكشان ديا جلبنان ريديكا وفرسيوني خايي كولشكري لوجيد دومينا وهروها جي هولدايا آراميا الوالاتيان كو افريكياي وين كو جي لسردرياي نابي جي تيك بدا واردوغانا خافتنا خاجي وهاكو دوغمان ديا ريشن كو جاالي سروك وزير اسرائيل كو پرجيمانيا كو نتاويا يكو توراوي جي كو ورا باران وفر سوريا ولبناني هاتيا كرين گشتنا کا استا کا کوجی گاوا کوجی تلکی جی دکا و ویهش یاردا یا کوجی کسینو کوا دو سر به هاتیان جی پلوتو که کوجی خزمت آلورای کوجی کو مالا کوسیونا جی دکه ام گشتن دامی خلق ما یا ایرو کو اجو یانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهدر کلناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینه

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير أستضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح شاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا.

0: كل حدا بعرفه، وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا، وواقع الشغل بتركيا واقع العمل صعب نوعا ما. فاشتغلت كتير شغلات بالبداية، أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
1: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
0: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها، كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت، بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي فترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع، ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وبعدين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
1: لحظات بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة، بلشت أخذ من مصادر أجنبية إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان يعني على الأقل مشان أفهم شيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، إنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
0: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو إنه ناس بترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلأ أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان مشتغل بالواجهات وأنا كنا مشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصناه ونشرناه على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية.

0: بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكثر.
1: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
0: صراحة الاثنين.
1: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول إنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
0: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، أنه الناس قالت مستحيل أنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
1: للأمانة هو يعني أكثر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
0: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة أنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عندنا أنه لما شخص يكون خريج ف نظرة المجتمع بتختلف لأله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات بشي أصلا، يعني أنا عاينت صار لي شي خمس أربع سنوات بسوق العمل، كتير عم يجينا أشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
1: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
0: هلا هو افضل حاله انه انت تدرس اربع سنوات جامعه بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالادوات واللغات المستخدمه بسوق العمل حاليا، ممكن تاخذ فرصه تدريب بأحد الشركات، فهذا إيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان باسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان في طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني أول يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، إما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما إنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم اشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق ايه، نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال

0: بيقول لك انه لا انا كنت اخترت مجال اخر. هو مجال البرمجه صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد انت تحل مشكله ساعات، ممكن ايام عم تحل مشكله وتحاول تبحث بالانترنت وتشوف تقرا توثيق القصه على المواقع الرسميه حتى توصل لحل القصه. طبعا هي مزح، لا انا لسه بحب البرمجه.
1: جوابك بهي القصه بيخليني اتخطى سؤالي لك انه البرمجه صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
0: هي يعني
1: بتحبها شغف
0: بالبدايه، بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي امور معينه تزيدوا فيها. يعني مثلا انا بالبدايه كنت اثناء العمل انا عندي شغف كمل، حاليا انا اكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي انا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه اكثر من كتابه الكود نفسه. يعني
1: لو ابنك او صديق لك سالك بدي اصير مبرمج مثلك، ايش بتنصحه؟
0: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا انه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس اذا هو انسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فايه.
1: انا للامانة يعني انت كنت يمكن بتعرف انه كنت حابب انه ادخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نصفتنا هاي الاحلام كلها.
0: حتى كنا راح نبلش سوا بس
1: سبحان الظروف. الله بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
0: نعم.
1: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
0: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان، طبعا هالشي لما
1: هذا حلم الابتدائي؟
0: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
1: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
0: بالابتدائي
1: مع بعض.
0: نعم.
1: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كانوا يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
0: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعاً،
1: لأنه بالنهاية طبعاً بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائماً في فرصة، دائماً في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريباً بهذاك الوقت.
0: الHP الأسود مهم؟
1: HP الأسود بتذكر. رايح أقول لك أنه لساته عندي، أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائماً يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا لابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني اللي بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى،
1: كمان موجودة،
0: مستحيل.
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات. فدائماً أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائماً متاح، يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما راح يعطي نتيجة أو راح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة. لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة

نشأت بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت، وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر. وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

الليل ما يخسر. شكرا كتير لك أستاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكتير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا أحلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كتير لجميع المستمعين الأعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

هيكل كونو ناريا كومر عربيا سوري بريارة هجماري أسدي شيباني أسدي شيباني كريم أفاكرنا كوماتيا بلندا هف باش لبناني سوري جي إمزاكريا وارمان چخورت کرنا تيكيين دوالي جي خودنا برا لبناني وسوري تيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل. جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عقد الجمعة 26 حزيران في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ.

الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، وأضاف نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا. وأردف قررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل، آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص. وأوضح أن نحو ثلث هؤلاء ولدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.

وقبل الإعلان الأخير كان السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة يحتاجون إلى إذن عمل يصدر بطلب من صاحب العمل، مع الالتزام بشروط معينة منها مرور 6 أشهر على تسجيل بطاقة الحماية المؤقتة وعدم تجاوز نسبة العمال الأجانب في مكان العمل الحدود التي يحددها القانون، مع وجود استثناءات لبعض القطاعات وتسجيل العامل في الضمان الاجتماعي. أما القرار الذي أعلنه وزير الداخلية مصطفى تشيفتجي فينص على إعفاء الأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، بهدف تسهيل توظيفهم بشكل نظامي وتلبية احتياجات سوق العمل. وينتظر صدور اللوائح التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القرار والفئات المشمولة به، وما إذا كان سيطبق على جميع القطاعات أو وفق ضوابط محددة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

أجدتيه واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسك.

0: بي وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي، وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي، أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب، هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب، وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب، وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب، حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب، حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب، سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلبي، وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب، فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب، قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب، فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب، وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي، وامسحي دمع اليتامى وابسمي، والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب، كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب، كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب، من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا، غلب الواثب أم لم يغلب، فالتفت من قوة الفردوسيا فيصل العلياء وانظر واعجبي، أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب، وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب، ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب، رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب، يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب، أينما جال بنا الطرف ثنى وطيوف الزهو فوق الهدب، هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب، فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب، ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذناب عقربي، وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب، كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب. من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي، ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب، ومن الطاغ الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي. أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب، ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب. يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب. يا رواب القدس، يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب. لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب. فإذا مصر أغاني جلق، وإذا بغداد نجوى يثرب، ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب. كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي، أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب. رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.
1: هردو دنگ بيش صلاح بريم شيار تشيو بهفرا.
2: إلو شيار كيكي أم كي ببين شفي جاري
3: طلع كيكي أمي هجار ببين لئ كوفري.
2: هري والله لئ كوفري.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير أستضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح شاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا، وواقع الشغل بتركيا واقع العمل صعب نوعا ما. فاشتغلت كتير شغلات بالبداية، أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
0: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة

كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس بتستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة. لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
3: لحظات
1: بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية، إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم الشيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، انه يكون في شيء انت مشتغله، يعني محاكاه لمشروع واقعي. فبدات بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
0: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان اول مشروع، هو كان محاكاه لموقع جود ريدز، اللي هو انه ناس بترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا انا فخور فيه هو مشروع محاكاه لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان عم يشتغل بالواجهات وأنا كنت عم اشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصناه ونشرناه على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول إنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هذا، إنه الناس قالت ما مستحيل إنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكتر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة إنه شركات

0: تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات بشيء اصلا، يعني انا عاينت صار لي شيء 5-4 سنوات بسوق العمل، كثير عم يجينا اشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
1: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
0: هلا هو أفضل حالة أنه أنت تدرس أربع سنوات جامعة بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالأدوات واللغات المستخدمة بسوق العمل حاليا، ممكن تأخذ فرصة تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان فيه. طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني أول يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، أنا كان عندي جهاز لابتوب عم اشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك أنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني
0: هو بتحبها شغل.
1: بالبداية بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
0: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟

0: لا تقرب.
1: الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل. بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
2: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن تعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نسفتنا هاي الأحلام كلها.
0: حتى كنا راح نبلش سوا بس
2: سبحان الله. بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
0: نعم.
2: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
0: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان طبعا. هالشي لما
2: هذا حلم الابتدائي؟
0: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
2: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
0: بالابتدائي
2: مع بعض.
0: نعم.
2: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كان يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
0: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعاً،
1: لأنه بالنهاية طبعاً بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائماً في فرصة، دائماً في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الHP الأسود مهيك؟
1: HP الأسود بتذكر، رايح أقول لك أنه لساته عندي، أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني اللي بيعوا بيها وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى، وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى
1: كمان
0: موجودة. مستحيل،
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلأ لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

ممكن ما يخسر. شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم.

معكم قلنا لا تنسوا مهما كانت الصعوبات الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلد. وما أنا إلا بين أمر وضده، يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي.

بكل مسودي أناديك، لا أني أخاف من الردى ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي، وقد حطم الخطي واخترم العدا وفلل حد المشرفي المهندي، ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي، فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا ولا تقطع التسآل عني وتقعدي، ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي، فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها، وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي، فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي، هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصدي، ولم يك بدعا هلكه غير أنهم يعابون إذ سيم الفداء وما فدي، فلا كان كلب الروم أرأف منكم وأرغب في كسب الثناء المخلدي، ولا بلغ الأعداء أن يتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيدي، أضحوا على أسراهم بيعودا وأنتم على أسراكم غير عودي، متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلدي، متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي، وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهندي، وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي، فما كل من شاء المعالي ينالها ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي، ولو لم تنل نفسي ولاءك لم أكن لأوردها في نصره كل موردي، ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي، فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي، ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي، وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي، وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي، فيا ملبس النعمة التي جل قدرها لقد أخلقت تلك الثياب فجددي.

أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي. يقولون جنب، عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا، قال قائل شهدت له في الحرب ألأم مشهدي، ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد بعد سيدي. بقيت ابن عبد الله ما ذر شارق، تروح إلى العز المبين وتغتدي. بعيشة مسعود وأيام سالم، ونعمة مغبوط وحال محسدي. فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمني الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. ولا يحرمني الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

اللي قال كونو ناريا كومر عربية سوري بريارة هجماري أسد شيباني أسد شيباني كريمو أباكرنا كوماتيا بلندا هف باش لبناني سوري جي إمزاك.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحد تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، يعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، و شكرا لكم على حسن الاستضافه. والله بالنسبه لبدايه رحلتي مع طب الاسنان، انا كنت طالب مجد الحقيقه بالاعداديه والثانويه، وكان متوقع لي الحقيقه اني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الاسنان لانه شوي رحلته قصيره عن الطب البشري، تعرف كانت الظروف الماديه ما كتير مساعده بدايه الالفينات، يعني بال2005. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي أني أعمل أطلع بعقد على دبي الحقيقة بال2014. قررت أجي على تركيا مشان أقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لائقة صحة أبو ظبي. قررت أقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لأن القعدة بإمارات غالية شوي. 2014 سكرت الفياز، ما بعرف إذا بتتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية أتعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت الشهادة الدبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة، بترشح اسمنا للجنسية بال2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان، هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا،

وأيضا هن أصدقاء أيضا، يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل.

الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان، طبعا ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن بنحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية. أستاذ محمد،

0: عياد أرسلان بتخاطب بأكثر من لغة.
1: نعم.
0: فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة. فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن موجودين بغازي عنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي عنتاب بيدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين. يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك. كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي، لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي. قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت أنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة الحقيقة. أنا أحييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعيت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب، طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين. وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي، قليل الحكي، بتفوت يعني يدوب أنه تسلم عليه سلم عليك بس. هلأ الوضع اختلف شوي. هلأ المفروض يكون طبيب، سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر، روحه مرحمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، مريض فايت متوتر أوريدي، متوقع أنه يتألم، متوقع أنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعب مخاوفه.

تقفوا تتفهموا وتكون صبور معه. ما هي القصص موجودة هلأ، ما في داعي أساسا ليخاف المريض طبعا إذا اختار الطبيب صح. يعني أنا ما عم بحكي إنه كل الأطباء هيك، هم إنه مفروض يكونوا هيك، ولكن للأسف يعني ممكن تشوف أطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، إضافة إلى الأمور النفسية والأخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون ألم أو عدم استخدام إبرة حتى بالمرة، مثلا تقنية الديجيتال اللي هي جديدة اللي ممكن نشتغل بالأسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا انه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان للتجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي ولا التجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون مظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل شكل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر، واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا، هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدى الجواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكثر تقنية حسيت إنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقا كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمه كان سيء وكان الحياة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداء من لحظة قعدتك على الكرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصة هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبر أيضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع، يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانه وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا، أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين، أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة على الحقيقة، يعني موضوع شغلين عليه ألتيوب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب، لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى أحيانا أسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقة، وأتمنى أنه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا أيضا
0: إن شاء الله. إذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين أو 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف أنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب
0: ممكن
1: الشام.
0: ممكن أسألك عن كنيتك؟
1: أنا أساسا كنيتي فرع، يوسف فرع. أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جدا إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
0: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة، شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحياة قلة العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دايماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها بالوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة وموفقين فيها هاي.
0: شو أكثر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعا هذا حقه للمريض، يعني أخيرا هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون،
0: شو أكثر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بيفرحني إنه خلص العالم من أوجاعها الحياة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان وألم شديد جدا، ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا، فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هداك عن الشعور اللي بتحس فيه، هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية، فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة، يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما، فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. بنتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا معك. شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيدة اعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيدة اعمال مبتدئة. انا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم بكفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كتير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: إيه أكيد بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها ياتها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان حتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبول الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون

0: لما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، بتتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضلت فيها كتير، أنا ضلت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كان بلد حلوة، إلها إيجابياتها وإلها سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا، كتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدأ انك من النوع الثاني.
0: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
1: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عاشره حالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكتر، كل ما بتنسق لشخصيتك اكتر.
1: التوازن بصراحة بهالحالة انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحة ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالقصص.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاركه، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجاوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها، بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيان التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وتاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع والمهمه تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عامل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحه.
1: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب يحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشي أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقرت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل، فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد. يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص، يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغب.

0: يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه انت اساسا؟ يعني انا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته انه بس وارد مادي.
1: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
0: جزء كتير مهم التوقيت، بس انا ما بالنسبه لي ما صادف التوقيت المناسب. بس رح بلش
1: صناعي التوقيت.
0: تمام خلص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة أنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا أنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل، أنا حدا كتير بحب التفاصيل. فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابب بلش شغل ما أكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضا أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنا سألك شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك. بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دايما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب، وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح بنشوف أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتفرج كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة كون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وكون أقلعت بشغلي أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقي رأيي لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي. تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليك. تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف في طريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. أنت إلك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك إياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اللي قال كونو ناريا كومر عربية سوري بريارة هجماري أسدي شيباني أسدي شيباني كريمة مأفاكرنا كوماتيا بلندا هف باش لبناني سوري جي إمزاكريا وارمان چخورد کرنا تركيين دوالي دين كودنا برا لبناني وسوريه ده.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگي أفيني براتي آشتي سر راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. دعوتك للجفن القريح المسهد، دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. دعوتك للجفن القريح المسهد، لدي وللنوم القليل المشرد. وما ذاك بخلا بالحياة، وإنها لأول مبذول لأول مجتدي. وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الأسر مما ضقت ذرعا بحمله، وما الخطب مما أن أقول له قدي. وما زل عني أن شخصا معرضا لنبل العدا إن لم يصب فكأنقدي. ولست أبالي إن ظفرت بمطلب يكون رخيصا أو بوسم مزودي، ولكنني أختار موت بني أبي على صهوات الخيل غير موسدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. وتأبى وآبى أن أموت موسدا بأيدي النصارى موت أكمد أكبدي. نضوت على الأيام ثوب جلادتي، ولكنني لم أنض ثوب التجلدي. وما أنا إلا بين أمر وضده، يجدد لي في كل يوم مجددي. فمن حسن صبر بالسلامة واعدي، ومن ريب دهر بالردى متوعدي. أقلب طرفي بين خل مكبل وبين صفي بالحديد مصفدي. دعوتك والأبواب ترتج دوننا، فكن خير مدعو وأكرم منجدي. فمثلك من يدعى لكل عظيمة، ومثلي من يفدى بكل مسودي. أناديك لا أني أخاف من الردى، ولا أرتجي تأخير يوم إلى غدي. وقد حطم الخطي واخترم العدا، وفلل حد المشرفي المهندي. ولكن أنفت الموت في دار غربة بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمدي. فلا تترك الأعداء حولي ليفرحوا، ولا تقطع التسآل عني وتقعدي. ولا تقعدا عني وقد سيم فديتي، فلست عن الفعل الكريم بمقعدي. فكم لك عندي من أياد وأنعم رفعت بها قدري وأكثرت حسدي. تشبث بها أكرومة قبل فوتها، تشبث بها أكرومة قبل فوتها. وقم في خلاصي صادق العزم واقعدي. فإن مت بعد اليوم عابك مهلكي، معاب النزاريين مهلك معبدي. هم عضلوا عنه الفداء فأصبحوا يهزون أطراف القريض المقصدي.

تتناهضوا وتقعد عن هذا العلاء المشيد. أضحوا على أسراهم بيعودا، وأنتم على أسراكم غير عودي. متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى طويل نجاد السيف رحب المقلد؟ متى تلد الأيام مثلي لكم فتى شديدا على البأساء غير ملهدي؟ فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا، وأسرع عواد إليها معودي. وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم فتى غير مردود اللسان أو اليد، يطاعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند. وما كل وقاف له مثل موقفي، ولا كل وراد له مثل موردي. فما كل من شاء المعالي ينالها، ولا كل سيار إلى المجد يهتدي. أقلني أقلني أقلني عثرة الدهر، إنه رماني بسهم صائب النصل مقصدي. ولو لم تنل نفسي ولا أكلم أكن لأوردها في نصره كل موردي. ولا كنت ألقى الألف زرقا عيونها بسبعين فيهم كل أشأم أنكدي. فلا وأبي ما ساعدانك ساعد، ولا وأبي ما سيدانك سيدي. ولا وأبي ما يفتق الدهر جانبا فيرتقه إلا بأمر مسددي. وإنك للمولى الذي بك أقتدي، وإنك للنجم الذي بك أهتدي. وأنت الذي عرفتني طرق العلا، وأنت الذي أهديتني كل مقصدي، وأنت الذي بلغتني كل رتبة مشيت إليها فوق أعناق حسدي. فيا ملبس النعمة التي جل قدرها، لقد أخلقت تلك الثياب فجددي. ألم تر أني فيك صافحت حدها، وفيك شربت الموت غير مصردي؟ يقولون جنب، عادة ما عرفتها، شديد على الإنسان ما لم يعودي. فقلت أما والله لا قال قائل، شهدت له في الحرب ألأم مشهدي. ولكن سألقاها فإما منية هي الظن أو بنيان عز مشيدي. ولم أدر أن الدهر في عدد العدا، وأن المنايا السود يرمين عن يدي. بقيت على الأيام تحمى من الردى، بقيت على الأيام تحمى من الردى، ويفديك منا سيد الله. بقيت ابن عبد الله الله ما ذر شارق تروح إلى العز المبين وتغتدي. بعيشة مسعود وأيام سالم ونعمة مغبوط وحال محسدي. فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. فلا يحرمن الله رؤياك، إنها نهاية آمالي وغاية مقصدي. ولا يحرمن الله قربك، إنه مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي. أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من الحصول على تصريح عمل. جاء ذلك خلال اجتماع التشاور والتقييم بشأن الهجرة الذي عقد الجمعة 26 حزيران في مديرية إدارة الكوارث والطوارئ آفاد في إسطنبول، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية. وأوضح تشيفتجي أن النهج الذي وضعته تركيا لإدارة ملف الهجرة بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يقوم على تحقيق التوازن بين الأمن والإنسانية وبين القانون والرحمة، وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى إدارة الهجرة من منظور شامل يشمل أمن الحدود والحماية الدولية ومكافحة الهجرة غير النظامية وتشجيع العودة الطوعية وغيرها من المجالات. وأكد أن السلطات في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر تعمل أيضا على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة المؤهلة والمستثمرين والطلاب الدوليين والعلماء.

وفي حديثه عن السوريين في تركيا قال الوزير إن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ولمستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية، وأضاف نولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب في بلادنا. وأردف قررنا إعفاء الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة من تصريح العمل، آخذين بالاعتبار حاجة سوق العمل التي يلبيها السوريون. وذكر أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، بينما يبلغ عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا 2,259,000 شخص. وأوضح أن نحو ثلث هؤلاء ولدوا في تركيا، وأن قضية الهجرة لم تعد مجرد حركة سكانية مؤقتة، بل أصبحت قضية ذات أبعاد اجتماعية وديموغرافية طويلة الأمد.

وقبل الإعلان الأخير، كان السوريون المشمولون بالحماية المؤقتة يحتاجون إلى إذن عمل يصدر بطلب من صاحب العمل، مع الالتزام بشروط معينة منها مرور 6 أشهر على تسجيل بطاقة

جانب الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على إذن العمل، بهدف تسهيل توظيفهم بشكل نظامي وتلبية احتياجات سوق العمل. وينتظر صدور اللوائح التنفيذية التي ستوضح كيفية تطبيق القرار والفئات المشمولة به، وما إذا كان سيطبق على جميع القطاعات أو وفق ضوابط محددة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هاجي دسبيتك وهر وهاجي دسني شانكريا كوالاتن ويشابن ويجيجيكو تو ارشن كل السر والاتن بيراكو ناكرا ورينا ديجيكو فرس كرنا تورشان نور السروان واردو قاند قدجي اگر سينورا كشبوكو زرداريا اسرائيلي نايا داني ونرخوه يكيجي نتاني هرمي لبالي جيده دو همام روفاهيه بتاكوه جي دسني شانكريا كوراو ستاندنا اسرائيليكو بربرسي ياريكا مروفياكو هفبارا ورا قرتناكو لداوار برناكو كاش ساتن ديروكي وكو خاباتكي كوبيروزا يجبو هركسكي وهروهاجي هشيار دايا لسركو تفلابوناكو دنافكو سربيهاتيينكو خزمتاكو توراكو كومالاكو جيكو سيستيوني ديكا وويدا كوزاني نيجيكو ريفابرياكو سنستونا برداواما دكو بجهكرناكو بولتاكيينكو عراميو هريمي دخا وكو خيرتي اوتكاس كرياجيكو اسرائيلي جيبكشان ديج لبناني ريديكا اوپرسيوني خايي كلشكري لوجيد دومينا وهروها جي هاولدايا آرامیا لوالاتیان کو آفریقایی و یین کو جی لسر دریایی ناوی جی تک بده و اردوگان خفتنا خاجی و هاکو دودو ماندیه ریشن کو جالیه سرک وزیر اسرائیل کو پرجیمانیا کو نتاویایا کو توراوی جی کو ورباران و ور سوریه و لبنانی هاتیه کرن گشتنکا استکا کو جی گاوا کوچه ترکیه جدی که اوی هشیار دایا کوچی کسی نکه و دو سال به هتی انجی پلتو که این کوچی خدمت آلورایی کوچی کمال کسیون اجیده که اولیور امیشن دامی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهدر کرناوا و هرتم هنده که بخاشیده بمینه

بنجه ودنا صالن بارد جيكو بفيرنجي جي هل برينا دي هجانيزي كيچه مليون مترو كوب و غازي جي رو جنداكو اشتكرايا دا بيركرنا غازي فيرسيج بو هل بران دناكو انيجي الكتريه دا بكا.

جدرك هري ميكو قشتي كجنيزي كي شاء الله برين داران جاندا ميكو ميلي سينكو الهجاري لسويداي چي بنا ودما كو هيز نو كاريا هندرين ليبركو خاجي دانا لهم بريكو هاول دانا وان وبيرا چونا كل سر خطا كوتل الهديد لغن داور روش آفاي كرنا

وزرت روشن الواطي تيمي ما بك افكاري اري بريا بن مصابه يا كو كارديو صدا دا كارن رقاي كارن تكنيكي جبو چار زرا كرنا وراست كرنا كا روبرين چمي فورات الدبري بي شيء بن نظافيا كو انجمون دانا وبر ما جاب به ذكرنا ارامي كو قراخيا چمي وكارهاتنا كرن كو ديجي ستا كو اخر لسريكي كو قراخيان باندوريه هاتيا باكرين و بلند كرنا جي و اويا كاجي دي انجاما چند كو فاكتوران دايا چي بيا يكو هري كرين جي بلند دابونا استا آوه بو نيزي كي 5000 مكترو خيزا جي جيكا كو كاورين يا هرو گلوكوري جي مره جيين تكنيكي و اندزياري ينكو بجراندن هاتنا و هستين و راخستن موسيقى

مضناك جفاه ما قدوه وبكاه ورحمه ودوه مضناك جفاه ما قدوه وبكاه ورحمه ودوه حيران القلب وعزاه مفروح الجفن مساهده.

جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شهور

حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنامه.

أي بحبك خيرتي حب صورتي قلبك لوعتي قلبي وحسب شباب منك والوقت فضينا صابر وبستنى وصبري مش لينا.

شايف غرامة ولا قلت مرة سبب خصامة وكل نظرة شايف غرامة ولا قلت مرة سبب خصامة

le cours de nuit.

0: مش حدا.
1: مين دغدغ؟
0: ايوه دغدغ.
1: قول يا دغدغ.
0: نعم
1: صحيح عامل عمري بغني ده؟
0: ايوه صحيح.
1: بالذمه جد؟
0: والله العظيم جد.
1: يا سلام يا ما انت كريم يا رب. ولا دغدغ؟
0: نعم.
1: اسحبني يا ابني اسحب لما هني العروس والعريس.
0: يا
2: انا بحبه هو راعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه هو راعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه

0: يا صلاه النبي يا من صلاه النبي، الف بركة يا سلام، ربنا يتم بخير عليك، الف الف بركة.
1: الله يبارك فيك يا عم الشيخ.
0: يا سلام
1: ربنا
0: يبارك فيك. ربنا يا بنيه يا سلام.
2: كتر خيرك يا شيخ حسن.

0: في حب وسعد وشايا خلونا احب على هوايا واشوف في حب وسعد وشايا.
1: تعالي يا عبدو
2: يا شيخ حسن جالك كلامي.
1: يا سلام كلامك كده صحيح يا معلم عبدو.
2: بلاك انا وايت اهو.
1: ايدك يا جميل ايدك.
2: ايدك انت الاول على اللمبه. سلم وانا سلم.
1: عينيا حاضر. اللمبه
2: حبيبي اللمبه. حبيبي يا شيخ حسن بالحضن بقى والنبي يا شيخ حسن.
1: منين المره دي يا صديقي؟ من قلبك؟
2: من قلبي والنبي
1: يا حبيبي.
2: يا حبيبي يا شيخ حسن هلا هلا. ربنا ما يحرمنيش منك
1: يا ربنا يطول
2: يا راجل. شيخ حسن كمان حط له النبي يا شيخ حسن. يا حبيبي يا شيخ حسن ربنا ما يحرمنيش منك. يا صلاة النبي طولت رقبتي في العيش. يا حبيبي يا شيخ حسن ربنا ما يحرمنيش منك ابدا.

0: انت بتحلف لانك ليا وعينك بتكذب حلفانك.
1: دام باشك هلال مهي جو دلال يرو أم ورا برنامويا هون كل سر إفرينة چزانن أجل ينب ورا ما بريا راتيو دلال.

مشاوير مرسوما خطوينا.